يقال إنه الحاجة أم الاختراع. إذا سألناك هلأ عن مخترعين بارزين ممكن يخطر على بالك شخصيات مثل توماس أديسون وألكسندر غراهام بيل وغيرهم كتير. بس شو بالنسبة للنساء المخترعات؟ اختراعات نسائية، بودكاست على راديو الرابعة بضوي على أبرز اختراعات وإنجازات النساء عبر التاريخ.

ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا